0: الصراط ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتغل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي صدق الله العظيم.
1: Pro 2 Religi.